كم وتشين كتنقم الساكل أنا أنت شين كتورد ويدا وشين إلا أنت مخوية ولا إنسانين